وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل